0: يبغيك لا تعد جسمي وحوالي. عيت نساعد فيك واش ديما تشطن لي بالي. ديك النقزة فيك كيف ترجف نشكي العالي. عمل الميزان وسوا عمل الميزان وسوا. عمل الميزان وسوا بحديتين نهيك. بكيتني من داخل الجوا واليوم نبكيك. يا قلبي تستاهل الكوا يا ظالم كويك. شكيتك لا بغيت تسوى عيب الله عليك. الله الله يا قلبي وعلاش المحبة تخبيها لداخل. ما نفع وطلبة ولا نفعني صاحبي تقاتل.
1: ايش يا ليلي
0: لا قلم لا كتبة ولا نعيد بس.

بريال وكانت سوا عييت نصبر فيك واللي مثلي خاطر الكوا داك يعذرني فيك يا قلبي تستاهل الكوا أضل منك ويك شاكيتك لا بغيت تستوى عيب الله.